0: كدائر ليه طبعاً صنع أو استعمال براها بلشدة لكن عقبات الشرطة أيها إنه تاسع عرورت كوريه كرتو بوغو كالي أو كسي خطر بدان وان لحكمين كارين بدل كيدا هدي لا استعمال حنبادة كوبان وحا صورت قلا إن ممنوع سكود لغو سوروغو عرورت كدائر صدح يطبان صنو هالكا كوة كير ليه يطبان عمس ديد يطبان صنو لغا حديد يو اما لغا الالان يو حيالها عافمات كودا وحقود ما يا يدور دنكا كارن اللو اقلان يو اني سي امانا او بارتان او ايو استعمالان براحاس ايو يري رئيس الوسارة دالكا انجريسكا كي استامر ايا ولي آن موچنين فاهفاهين ترسميغا ايقو آنكا اي دولدو قادان دونتو لكن وحو بلان قاداي اني قادي دونان تلابا ادك
1: The question now is not whether we do something, we are going to act. I'm absolutely clear that this needs to be something where there's a game changer.
0: Su'aashu hadda ma baha inaannu wax samaynayna iyo in kale, laakiin talaabo ayaanu qaadayna. Waxaanu doonaynaa in isbeddelkan noqdo mid wax weyn ka bedela xaaladda hadda jirta. Waxa kaliya oo hadda dhimani waa faahfaahinta waxaanu samayn doono, taasi oo dhawaan si degdeg ah u soo bixi doonta ayuu yiri. Warbixintena in taas ayay ku dhantahay waxaan ino soo diyaarisay Debra Groko SBS ka tirsan fadlan hadii adiga ama qof aad taqaanayo u baahan yihiin talo ama kaalmo wa Kids Helpline oo number code yahay 1-800-555-88 ama Youth Beyond Blue oo number code yahay 1-300-222-636 ay degsteel soo dhawaad mar kale arbaco wanaagsan ayaan idin leeyahay meel aad iga dhageysanaysaan ba ama naga dhageysanaysaan ba waxaan idin kala soo hadlayaa studiyahayaga magaalada Melbourne waana laanta af Soomaaliga ee daata SBS halkan aan idin kala soo hadlayo waxaan naga xusuusinaa caawa 10 ka habeenimo in uu ku soo noqon doono barnaamijkani hawada isagoo oo sidiisa waxaad ka dhigaysan kartaa gurigaaga adigoo fadhiya channelka 302 ayaad ka dhigaysan kartaa waxaanad kala socon kartaa Facebook oo address kiisu yahay SBS Somali

0: ጥዕና ሀበልና ክብራት ሰማዕትና ናይ ዕለተ ረቡዕ መደብና ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ግብፂ ዝርከብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብታ ኣገዳሲት ወደብ ሱክና በፂሑ ኣትሌት ናሆም ኤርምያስ ንማራቶን ኣስመራ ክልተ ግዜ ድዩ ሰለስተ ግዜ ተዓዊትሉ ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ፅልዋ ትራምፕን ናይ ፊፋ ንግዳዊ ረብሓታትን
1: እቲ ዋንጫ ዓለም ካብ ናይ ዝሓለፉ ውድድራት ዋንጫ ዓለም መቆረቱ ተሃንቀውታት ተስፊ ቁርብ ጎዲሉ ዩ ሱኻ 48 ሃገራውያን ጋንታታት ምዃነን 104 ፀወታ ይክካየድ 104 ፀወታ ክትርኢኻ ዓቕሊ ዘለዎ ሰብ ኣይክህሉን ኢኻ ባይ ጀሚርክ ማለት እዩ
0: እዝን ሓፀርቲ ዜናታትን ክንነግረኩም ኢና ምሳና ፅንሑ ኣብ ግብፂ ምብፃሕ ዘካየድ ዘሎ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብቲ ማእከል ሓያሎ ኢንዱስትሪታት ግብፂ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ዞባ በፂሑ ምስ ኣካየድቲ ናይቲ ኣገዳሲ ቁጠባዩ ዞባ መትረብ ስዊስ ብምርኻብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ፍርያቶምን ተዓዚቡ ኣዜብ ብርሃነ ተወሳኺ ኣለዋ
2: ቁጠባ ስዊዝ ካናል ቀንዲ መሓወር ሃገረ ግብፂ ኮይኑ ንቁጠባ ዓለምን ምዕባሉ ኣፍሪቃን ንምርጋፅ ዘገልግል ምዃኑ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይቲ ዞባ ዋሊድ ጀማል ኢልዴን ከም ዝተዛረበ በቲ ትካል ዝወፀ ሕብሬታ ይጠቅስ እቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ጥራይ ልዕሊ 16 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክስሕብ ከም ዝኽኣለ እውን የመልክት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ዘጠቓለለ ልኡኽ ኤርትራ ናብቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማገም ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ወደብ ሱኩና ብምኻድ ኣብቲ ቦታ ንዝርከብ ትካላት ተሓዳሲ ፀዓት ኬሚካላትን መሳርሒታት ህንፃን በፂሑ ግብፂ ነታ ኪኖ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ ምሕላፋ ተሳኢንዋ ዘሎ ኤርትራ ንምድጋፍን ይኹን ተመክሮታታ ንምክፋል ቅርብቲ ምዃና ብተደጋጋሚ ክትገልፅ ፀኒሓያ ኣብዚ ቀረባ እዋን ክልቲኤን ሃገራት ናይ ምትሕጋዝ ስምምዕ ክፍርማ ምፅንሐን ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ካይሮ ዝኣተወ ፕረዚደንት ኢሳያስ ሶኒ ምስ ግብፃዊ መዘንዑ ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ብምርኻብ ተዘራሪቡ ነይሩ ብወገን ካይሮ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግጋእ ንምስፋን ብሓባር ክሰርሓ ኣገዳሲ ምዃኑ ይጠቅስ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ከም ኣካል ሃገራዊ ድሕነት ግብፂ ብምውሳድ ፀጥታን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዕቃብ ዘለዎ ደገፍ ደጊሙ ኣረጋጊፁ ይብል እቲ ብቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ግብፂ ዝወፀ መግለፂ ክልቲኤን ሃገራት ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ንምውናን ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ንልዕላውነት ግዝኣታዊ ሓድነት ሃገራት ዝደፍር ብምባል ክነቕፋ ምፅንሐን ይዝክር ኣዲስ ኣበባ ብወገና ኣስመራን ካይሮን ኣብቲ ዞባ ዘይምርጋእ ይፈጥራ ከም ዘለዋ እያ ትኸስስ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ዝቕፅል ዘሎ ድማ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን እውን ተዘራሪቦም ኣለው ግብፂ ንሓድነትን ልዑላውነትን ፀጥታ ምርጋእ ሱዳን ዘለዋ ደገፍ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ደጊሙ ኣረጋጊፁ ዝበለፀ ሓበሬታ ሱዳን ናብ ንቡር ምርጋእ ንምምላስ ደገፍ ከም ዘድልያ ተረዳዲኦም ይብል እቲ ኤርትራዊ መራሒ ምስ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ክራኸብ ምኽኣሉ ብምምስጋን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ንዝተረኣየ ገዝጋስን ግብፂ ንልምዓት ኤርትራ ዘለዋ ደገፍን ንኢዱ እንተኾነ ክልቲኤን ወገናት ክፍርምዎ ፀንሓ ክልተኣዊ ምርድዳኣት ይኹን ስምምዓት ኣብ ምንታይ ከም ዝበፅሐ ብንፁር ኣይተገልፀን ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲኤን ርእሰ ከተማታት ጥዑቅ ዲፕሎማስያዊ ምብፅፃሕ ክግበር ምፅንሑ ይዝከር
0: ብ7 ሰነ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዞባዊ መልክዕ ሒዙ ዘሎ ማራቶን ኣስመራ ተኻይዱ እቲ ውድድር ኣባል ጋንታ ጋሽ ባርክ ናሆም ኤርምያስ ብ2 ሰዓት 16 ደቂቐን 22 ካልኢትን ብዘመዝገቡ ሰዓት ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዋቲ ዋንጫ ኮይኑ መዳልያን 6,000 ዶላር ወይ ድማ 90,000 ናቕፋን እውን ተሸሊሙ ኣትሌት ኣባል ጋንታ ዞባ ማእኸል ዕቑበ ክብሮምን ኣባል ክለብ ደንደን ሚኒስትሪ ምክልኻል ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዕቑባይ ፀጋይን ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ተመራሪሖም ኣትዮም ዓፈ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኣትሌት ናሆም ኤርምያስ ኣብ 11 ሰነ 223 ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ኣስመራ ንመጀመርታ ግዜ ብምስታፍ ብዘደንቕ ብቕዓት ቀዳማይ ወፂኡ ኣብቲ እዋን ንከም ግርማይ ገብረ ስላሴ ዝኣመሰሉ ስሙያት ተቐዳድምትን ንሙክር ዩጋንዳዊ ኣትሌት ቤን ቸሊሞን ብምብላፅ እዩ ድሙቕ ዓወተ መዝጊቡ ናሆም ኣብ 224 ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር እውን ተሳቲፉ ነይሩ እንተኾነ ነቲ ውድድር ክውድኦ ይከኣልን ስለዚ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ናሆም ዝረኣይ ሓንቲ ወርቅን ሓንቲ ብሩርን ሒዙ እዩ ናብቲ ብ7 ሰነ ዝተኻየደ ውድድር ስመራ ማራቶን ኣምርሒዩ እንተኾነ ኣብቲ ብቐጥታ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝመሓላለፍ ዝነበረ መደብ ትንታነ ዝህብ ዝነበረ ምኩር ኣሰልጣኒ ኣትሌቲክስ ሊቪንግስቶን ኣብርሃም ይኹን ነቲ መደብ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይኖም ብቐጥታ ሓበሬታ ዘመሓላ استلالفو زنبرو غازيت انياتات هاگراو التلفزيون ايرترا اتليت نهوم ارمياس نزو ددر انتا تعويت اللو ات انكو ابزو ددر هاتريك زسرح كخووني كبلو تسميعوم ابز سنبت استخايدو ددر اب اوان معدال شلمات كعا نهوم ارمياس نزو ددر نسال ساقزي كمز تعويت اللو بوقع تحبيرو انتقونا بزوحات وهاب تريتو نهوم نزو ددر حنساب تراي كمز تعويت اللو يقل تونيروم سلزي بي بي سي بزعباتي اب كلتشان اسران حاموشتن استخايد ماراتون اسمران نهوم ارمياس كال ايزوز اللون وددر زي تقايير وزيت انتهاليو كابز ملكتهم اكالات ملسي المركاب فتينو امو داتا دما اتي اب كلتشان اسران حاموشتن وددر استعوت اللو اتليت دبساي دسالة دحر وددر مرمران اي حايلي زهب مدحاني تنخ قبر اللو متحب بار سلز ابي اتي نايك اداماي درجة وزيتو كمز تسرزن اتي اب توان كال ايكوينو زاتو نهوم ارمياس اداماي اتي سالساي زاتو كينياو ديسيس كوسم باقعا ناب كال اي درجة كمز ديبو كان الرقاقز كيلنا سلز خونا دما ناهم ن اسمرا ماراتون وددر سلستك زي استعوت اللو انكو اتليت بمخان كبروسن جبيتو يركب زحاب ريتازي اقدمو بوقع سلزي تحبر دما ايو سابات كدن اقرو ترايوم ناهم دحر وددر مسقازيت انيا هقراوي التلفزيون ابزقابرو حادس ارك على محتت نزي وددر نسالساي زي تعويت اللو كوان تخونا كساب حجي ابدقز قبر وددرات نخ ودادر عدل كم زي رخابة بممرار قليسو انتاي كويني وكيلو ابوز ايكو ودادر عدلات زيت اتحلو نزبلغن كابناهم ارمياسن كاب فيدريشن اتليتيكس ايرتران رتوب حابريتا كساب نركب النبلو نگر ايهلون ببقعات جن كلو زمسكرلو اتليت مخانو زكر اخر كم زيكونا يفلات زخبركم سمعتنا حجد ما حد صرت زيناتات كنغركم ابدهوب افريكا بستفصم متقعتي ثلاثه دقان استيوزر كبوم 10 تخلت سبات بطيت تقاتيلوم نتم بتي اب كتما جوهانسبرغ ابزر كب حد زي سرع منبر خباب بستفصم قتلت زتترطرو 10 سبات امهدان كمزركب بوليس تهاجر فليتو كالوت 9 سبات ونقوسيلوم اب هوسبيتال يلهيلو مبغسي نايتي باربراوي تبهيلو زغل زلو متقعتي زاغيتا يتفلطن يوكرين ابوشت روسيا متقعد خمز فصمه تفليطا حيلتات تهاجر كمز بلو تي نابلومي ابزو غحليتي بميسايلات تقال اد متقعتي نحد اب كتما تشوبوكساري زركب وتادراوي تكال الى ما زغبري نيرو ابتا اب كبكم بحري ازوف اب تحت سراويت روسيا تركب يوكريناويت ماري بولون تمساسا لمتقعد خمز كايدت كيف غليصا باكستان اب افغانستان متقعد خمز فصمه تفليطا اتي اب كبابي دوكلتين هاجر استخايد دبداب اسران شدشتن عتقات خمز قتله منستر زينا باكستان اتواله تارار غليصو بطالبان زبر رحمن غستي افغانستان كن زبزحو قلعو زركبوم 10 3 7

0: سلام انقعنا مدب essential english conversation بدهان متاخم ازين تمهارك انق انجليزينيا نمزرراب زحجز ادلاي مدبيو انا تمسكن بهال ابنايلو مخفال بخميا الجباب نسبات قول انتلو ومكتب كوسوم زخ التمرتي كتمهارو يخم حجي كلتا سبات بزعبادك امك علولون كلو نكتاثل
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son.
1: How old is he?
2: Our son is 5.
0: إزين أي كلتي أم علال كفافيلنا بمغرب نغتلا ما مدوخن حقزوكم سلازخونا كبد زبل انتمسيلو أي تشاولو. بمجمرتا دابي نمايكل كولعو اللو خادو إلى حاتيتاتو. Do you have any children? حادة سب كندي كولعو كمزلو كتبوكوسن كلوخم أني زبل قال دهري Do you have كتوسخولو يدلي؟ سمعكم دقمو.
1: Do you have any children?
0: شعو مايكل اوه حدا ودلنا إلو مليسو. Yes, we have a son. اوه قالونا إلو ملسي. Yes, we have. كنديك قلعو كمزلو ومزقلس أهز وسخولو. نسخم كا ودي ويقوال كمزلوكم كتحبرو تخولو. سمعكم دقمو.
2: Yes, we have a son.
0: دابي نمايكل كنديو عامتو إلى حاتيتاتو. How old is he? أستوعلو. دابي هي زبلك عليا تتكيما. بزعبا ودس لزخوني. مايكل ودن قوالن انتز نبرو دابي they زبلك عال متتكمت نيرا. ويدما مايكل حانت قوالن تتنبرو she متتكمت نيرا. سمعكم دقومو.
1: How old is he?
0: مايكل أم ودعتا ودنا حموش تغيرو. Our son is 5. إلو. مايكل ندبي إدما ولادو كنغرا خلو. Our son is زبل حارك تتكيمو. أهازنا إدمي أخا أطبي غوسي خلو. سمعكم دقومو.
2: Our son is 5.
0: قرم. حجي نتزبلكم مو مسناي كالو أتسبات بزعبادك أمك التحاتات تخلو وزبلو نمن تسعر سمعو.
3: Do you have any children?
4: Yes, we have a daughter.
3: How old is she?
4: She's 4.
5: Do you have any children?
6: Yes, we have a son.
5: How old is he?
6: He's 7.
0: دقيمنا خنفتنانينا نتنى انجليزينيا ملاعات حسابات سمعكم دقموان نفس وكف ملاعات حسابات ها حانتقزي كتسمعونيكم
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son.
1: How old is he?
2: Our son is 5.

صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الخميس في 11 من حزيران يونيو 2026. وفي عناوينها: ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض، مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وارتفاع مرتقب لأسعار الوقود في أستراليا مع انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود. كانت هذه العناوين، ولكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمهاجمات جديدة واتهمها بالاستخفاف بعقل واشنطن في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق

0: الأوسط. وقالت ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة شديدة، مضيفا إنهم يواصلون المماطلة. من جانبه وصف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الهجمات الأمريكية الأخيرة بأنها علامة على اليأس، بعدما أفادت تقارير بأن الجيش الأمريكي استهدف نحو 20 موقعا بينها أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ومحطات تحكم أرضية. من جانبه أكد المتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شاكارتشي إن إيران مستعدة للصمود في وجه أي ضغوط أو تهديدات على حد تعبيره.
1: First of all, every single threat made by President Trump has been met with a powerful slap in the mouth by us. We have responded proportionally to threats. We have responded with more force, more intensely and stronger.
0: في ذات الوقت أعلن الجيش الأردني أنه أسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران في وقت تتبادل فيه طهران وواشنطن الضربات العسكرية عقب إسقاط مروحية أمريكية. وتقول إيران إن الهجوم استهدف قاعدة موفق السلطي الجوية، والتي استضافت في السابق مقاتلات أمريكية من طراز F-35 وطائرات عسكرية أخرى. ويقول الصحفي في وكالة أسوشيت بريس جون جامبريل إن الأردن يجد نفسه في موقع بالغ الحساسية بين إسرائيل وإيران، وأضاف أن هذه الضربات تثير تساؤلات بشأن مستقبل جهود السلام في المنطقة.
2: All this put together again calls into question efforts to try to reach a more permanent ceasefire in the Iran war that started all the way back in February. Meanwhile, it just remains unclear if there will be more retaliation, more attacks in the Middle East, and all this is putting new pressure on those talks, which so far haven't had any major results.
0: في ذات الوقت أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس بريس أن قاعدة جوية مهمة أصيبت خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية الأحد والاثنين، رغم أن طبيعة الأضرار لم تحدد حتى الآن بدقة. وقال المسؤول إن القاعدة تأثرت ولكن في منطقة غير أساسية، في إشارة منه إلى قاعدة رامات ديفيد الواقعة في شمال إسرائيل. تزور وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أوروبا والمملكة المتحدة برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مالز في إطار جهود تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية لأستراليا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، قالت وونغ أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تبرز هشاشة وقف إطلاق النار القائم.
3: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open, a freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia remains committed to playing our role.
0: نبقى في الشرق الأوسط، حيث قتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس بريس، في حين دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله على حد تعبيره. ومع مواصلة إسرائيل شن ضربات واسعة النطاق استهدفت إحداها سيارة في مدينة صيدا، أعلنت بلدية كفر شوبة أنه أفرج عن عضو في مجلسها البلدي وعامل بلدي بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شخصين ونقلهما إلى إسرائيل للاستجواب. خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في تصاعد هجمات المستوطنين التي أسفرت عن مقتل وإصابة وتهجير فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وذكر التقرير الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن السلطات الإسرائيلية مكنت هجمات المستوطنين من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري في ظل مناخ من الإفلات من العقاب عززته الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون. كما خلص التقرير إلى أن حركة حماس ارتكبت ما قال عنه التقرير جرائم حرب بحق

0: فلسطينيين وإسرائيليين على حد سواء. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف منذ عام 2023.
1: Palestinians in the West Bank must be protected as required by law, and perpetrators of violation must be held accountable.
0: أستراليا من المتوقع أن يواجه سائق السيارات ارتفاعا في أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة مع انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود نهاية شهر حزيران يونيو الحالي. وتقول الهيئة الأسترالية الرئيسية المعنية بشؤون السائقين إن متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص في سيدني سيكون أعلى بنحو 40 سنتا للتر الواحد بعد انتهاء التخفيض مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب مع إيران. من جهتها أكدت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لحماية الأستراليين من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، لكنها أوضحت أنها لا تعتزم تمديد التخفيض الضريبي على الوقود. أما رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي فقد قال إن التصريحات المتكررة الصادرة عن الولايات المتحدة بشأن اتفاق السلام جعلت التعامل مع تداعيات الاضطرابات في أسواق النفط العالمية أكثر صعوبة، لكنه أكد أن الحكومة نجحت في تأمين إمدادات الوقود حتى الآن.
2: There is now more fuel in Australia today than there was on February 28 when this conflict arose. And as a direct result of what we've done through Export Finance Australia, purchasing spot purchases of cargoes, of diesel, of jet fuel, of fertiliser as well as petrol, is to make a difference for people.
0: تواصل التعديلات المقترحة من الحكومة على برنامج التأمين الوطني ضد الإعاقة NDIS إثارة الانتقادات خلال جلسات التحقيق التي تجريها لجنة تابعة لمجلس الشيوخ في كامبرا. فقد أعرب السناتور عن حزب الخضر جوردان سيل جون عن تحفظاته بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه لا يمكن إقراره بصيغته الحالية لأنه سيزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
3: That the impacts upon our community will be dire, that harm will be done, that families will face additional financial burdens, that stress and strain that is already fraying the mental capacity of so many will be pushed beyond the brink.
0: في الرياضة، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو إن عشية انطلاق كأس العالم إن الهيئة الكروية الأعلى في العالم لا تتحكم في كل شيء عندما يتعلق الأمر بإصدار التأشيرات أو تحديد الأشخاص المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة. وقال خلال مؤتمر صحفي إن فيفا يحاول دائما إيجاد حلول، لكنه في النهاية لا يمكنه فرض قراراته على الحكومات وأجهزة الشرطة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد غائم جزئيا 20، ملبن أمطار محتملة 17 درجة، هوبارت مشمس إجمالا 15، كامبرا غائم جزئيا 15 درجة، سيدني أمطار محتملة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: Good morning Australia. صباحك خير سناء, وصباح الخير للزميل سليم الفهد على وقع التصعيد في الشرق الأوسط والعد العكسي لانطلاق العرس الكروي. نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم, برنامج Good Morning Australia

0: يقدم احترامه لشعب الكاماريغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: صباحكم مبروك أعزاء مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia بيترا وسليم. طبعا اليوم هو الخميس 11 من شهر حزيران يونيو 2026. يعني لما بنقولها اليوم أكيد كنا بنستنى العرس الكروي كيف ما قلتي بيترا، عم نستنى المونديال على أحر من الجمر لنستمتع أكثر ما نربح، نستمتع بالفرق المشاركة، نستمتع بأداء أسترالي إن شاء الله يكون متميز، ونستمتع كذلك بأداء عربي متميز. بعرف أنه في كثير من العرب بيحبوا فرق أخرى، لما لا نستمتع كمان بأدائهم. صباحكم مبروك، برنامج Good Morning Australia ابتدأ من السادسة ومستمر معاكم إلى التاسعة صباحا. أنا سناء وهيب
0: وأنا بترا طوء الهندي، بعيدا عن المواجهة على أرض الملعب بالمكسيك جنوب أفريقيا. اليوم مواجهات تبدو وتتخذ يعني توجه تصعيدي. الرئيس الإيراني يقول نحن أمام اختبار صعب، يجب أن نخرج من حالة لا حرب ولا سلم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد سنضرب

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: الصحف الأسترالية.
3: سناء اليوم رح نوقف عند كل المواجهات بالسياسة وأيضا بالرياضة. اليوم يوم الحوار المباشر. اليوم بدنا نسألكم مين من المنتخبات العربية الثمانية، ويمكن اليوم لحظة تاريخية أمام أكبر تمثيل عربي بكأس العالم، أنتم مين بتشجعوا؟ لمين بتعطوا صوتكم؟ لمين بتكون هيك تصرخوا فرح من قلب قلبكم؟
2: نعم، ومين من المتوقع حياخد كأس العالم كذلك؟ شاركونا أراءكم بالفرق اللي بترتاحوا تشوفوها، اللي بتشجعوها، اللي واخدين أنه تشجعوها. بعرف أنه في كثير منكم بيشجعوا البرازيل، في اللي بيشجع ألمانيا، في اللي بيشجع الدول العربية وبس، في لا بيشجع أستراليا وبس. إحنا بدنا نسمع ليه كمان بتحبوا هالفرق على 1-300-799-624.
3: انطلقنا وسننطلق إلى نيويورك بعد قليل، ولكن التحية فيروزية.

0: رجوعا لك تشعر بالحماس تجاه مستقبلك، وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة، إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة، مهارات الحاسوب إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة tafe.newsouthwales.edu.au أو الاتصال على الرقم 131601.
1: RTO 9003.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
7: وأنا بترا طوء،
6: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300-799-624.
7: قبل ما ننطلق إلى نيويورك، الحكمة الصباحية معك سنة.
8: نعم بترا، الحكمة تقول، وهي لأحمد خالد توفيق: شقاء الإنسان ينبع من مجالسته لمن لا يفهمه.
9: من مراسلينا،
8: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا سناء وهيب.
7: وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا محمد السطوحي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة الأمريكية. صباحك خير من سيدني محمد.
10: أهلا، صباح الخير بترا وسناء، وطبعا فارس وكل المستمعين.
7: هلا يا هلا يا هلا يا محمد. إذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بالرد على إيران، سنضرب إيران بقوة شديدة، أريد السلام للشرق الأوسط، والاتفاق مع إيران جاهز، ولكن طهران تواصل المماطلة، والرئيس الإيراني يرد: نحن أمام اختبار صعب، يجب أن نخرج من حالة لا حرب ولا سلم. إلى أين تتجه الأمور؟ كيف يمكن أن يتطور التصعيد؟ وما الخيارات المطروحة اليوم أمام الإدارة الأمريكية محمد؟
10: طبعا إذا أخذنا بتطورات اليومين الأخيرين، نحن في طريق التصاعد والتصعيد من الجانبين. المدهش أن الرئيس الأمريكي منذ يومين فقط كان في جدل حاد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو، وطلب منه عدم التصعيد مع إيران، والرد بصورة موجزة وبسيطة على الهجوم الإيراني على إسرائيل بالصواريخ بعد أن هجمت إسرائيل بيروت. لكن بعدها بيومين فقط كانت الطائرات الأمريكية والصواريخ الأمريكية هي التي تسقط فوق إيران، والرئيس الأمريكي يقول أنه يجب أنه إيران تدفع الثمن. الثمن هو أنه طائرة هليكوبتر أمريكية أسقطت فوق مضيق هولمز، يعرف أنه مسيرة أسقطتها، ولكن ليس هناك تأكيد أنه هذه المسيرة كانت تتجه لإسقاط الطائرة بشكل مقصود، ربما يكون حادث، لا يوجد ما يؤكد ما إذا كانت مقصودة أو غير مقصودة. لكن في النهاية الرئيس الأمريكي تعهد بأنه إيران يجب أن تدفع الثمن، خصوصا أنه إيران بعد الضربات الأمريكية الأولية قامت بالرد أيضا بطريقة كبيرة باستهداف حوالي 20 موقع أمريكي وقاعدة أمريكية في منطقة الخليج. هذا بالنسبة للرئيس الأمريكي كان أيضا سببا أنه يقول أنه إيران ماطل في الاتفاق، هي لا تريد التوقيع على الاتفاق، وبالتالي هي لابد أن تدفع ثمن ذلك.

0: يتعهد بأنه سيتم التصعيد بقصف أقوى لإيران، وننتظر عمليات أكثر ربما اليوم أو غدا. لكن في كل الأحوال هناك نوع من التشاؤم في هذه اللحظة، لأن الرئيس الأمريكي كان يتحدث كثيرا عن قرب التوصل إلى اتفاق، وأن المسألة عدة أيام. كان يأمل أنه ربما يتم الاتفاق قبل بداية كأس العالم، أنه هيكون شيء صعب أنه كأس العالم يتم بينما أمريكا في حالة حرب ساخنة، لكن واضح أنه هذا أصبح مستبعد في الوقت الحالي. لكن يظل أنه هناك مشاكل كبيرة للرئيس الأمريكي، هو لا يريد بالفعل العودة إلى الحرب بشكل شامل، لأنه هذا معناه مصاعب أكثر للولايات المتحدة دون أن يكون هناك هدف استراتيجي يتحقق منها، خصوصا بالنسبة لإسقاط النظام أو الحصول على اليورانيوم المقصف أو حتى إعادة فتح مضيق هولمز. هذه كلها أمور تبدو الآن صعبة أن تتحقق فقط بالقوة العسكرية، لابد من تفاهم سياسي حولها. ومن هنا الرئيس الأمريكي يريد أن يستخدم العمليات الأخيرة كتصعيد، كرسالة لإيران أن تعود لمائدة المفاوضات وتوافق على الشروط من أجل الاتفاق. لكن التصعيد أحيانا يؤدي إلى النتائج المرجوة، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما.
1: نعم محمد، في ظل وصول التضخم إلى 4.2% واستمرار صعود أسعار البنزين في الولايات المتحدة، هل ينظر إلى هذه التطورات على أنها مؤقتة أم أنها مؤشر على ضغوط اقتصادية قد تستمر للأشهر المقبلة؟
0: طبعا هذا هو التخوف، لأن العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى 4.2% هذا من الممكن أن يستمر، لأن العوامل لا تزال قائمة. أولا الحرب ضد إيران ليست فقط مستمرة ولكن تتصاعد كما رأينا خلال الأيام الأخيرة، ومن الممكن أن تستمر. التفاؤل الذي كان موجودا بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاق يتراجع بنفس الوقت، هذا معناه أنه النفط سوف تزداد أسعاره. اليوم أيضا بدأت أسعار شركات النفط في الارتفاع، سوق الأسهم الأمريكية تراجع بشدة اليوم مع الأحداث والتطورات الأخيرة ومع ارتفاع نسبة التضخم، خصوصا أنه التضخم في سعر البنزين هو السبب الرئيسي. طبعا كان هناك بسبب التعريفة الجمركية، لكن زيادة سعر البنزين إلى حوالي 50% على مدى الأشهر الأخيرة هو الذي أدى بالأساس إلى زيادة نسبة التضخم. ومن هنا هناك قلق كبير خصوصا لدى أوساط الحزب الجمهوري، هم يشعرون أنه استمرار ارتفاع نسبة التضخم بهذا الشكل معناه أنه فرصهم تقل في الانتخابات في نوفمبر القادم، الانتخابات المصرية للكونغرس. الرئيس الأمريكي عندما سئل عن ذلك قال I love inflation، يعني هو يحب التضخم لا أدري
1: ما الأثر وبحبه.
0: لكن في النهاية هذا سيستخدمه الديمقراطيون كثيرا ربما في الانتخابات القادمة، للإشارة إلى أن الرئيس ترامب منفصل عن واقع الناس ومعاناتهم، وينعكس ذلك بالتأكيد على المرشحين الجمهوريين.
2: محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة يعني في قراءة لما بعد خسارة نانسي ميس بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تحديدا في ولاية ساوث كارولينا، ذلك اعتبر يعني دليل جديد على نفوذ ترامب أيضا داخل الحزب. كيف تقرأ هذه النتيجة؟ وهل بات الرئيس الأمريكي يعني يفرض هيمنة شبه كاملة على المشهد الجمهوري قبيل الاستحقاقات المقبلة؟
0: هو هذه الهيمنة الترامبية على الحزب الجمهوري واضحة منذ فترة طويلة في حقيقة الأمر، ولكنها تتأكد كل يوم. تذكرون تحدثنا في حلقة سابقة عن توماس ماسي الذي له شعبية كبيرة في دائرته في ولاية كنتاكي، لكن خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لأنه في موقف معارض للرئيس ترامب ودعم أحد المرشحين المنافسين الذي ربما لا يذكر أحد اسمه باستثناء أنه يحظى بدعم الرئيس الأمريكي. بيل كاسيدي السيناتور في ولاية لويزيانا أيضا خسر، جون كورنل في ولاية تكساس، هؤلاء جميعا خسروا مقاعدهم في الحزب الجمهوري كانتخابات تمهيدية لأنه الرئيس الأمريكي دعم منافسين لهم.

0: هذه المرة نانسي ميز تمثل حالة خاصة جدا، لأنه كانت نجما صاعدا في الحزب الجمهوري، كان الكثيرون يتوقعون لها مستقبلا باهرا وربما منصبا أكبر وربما مجلس شيوخ، وفي هذه الحالة كانت ترشح نفسها كحاكم لولاية ساوث كارولينا. ولكن هي لم تخسر فقط الانتخابات التمهيدية، هي جاء ترتيبها الخامس بين المتنافسين، وحتى المقاطعة التي كانت تساندها بقوة خسرتها في الانتخابات التمهيدية. هذا مؤشر قوي جدا على أنه من يقف ضد الرئيس ترامب في الحزب الجمهوري عليه أن يدفع الثمن. هذه أعتقد رسالة كبيرة لكل السياسيين في الحزب الذين دفعوا الثمن من قبل وربما يدفعون الثمن في المستقبل، لكن هذا بالتأكيد سيكون له آثاره في الانتخابات التمهيدية وفي أيضا الانتخابات العامة في نوفمبر القادم.
1: نعم محمد، بعيدا عن السياسة الأمريكية، من تتوقع سيفوز وشو أحوال الفرق العربية هناك في الولايات المتحدة؟
2: قلت لنا على بعد مسافة 10 دقائق من الملعب يلي رح يشهد على اختتام كأس العالم،
1: اللي وكمان الافتتاح حيكون في
0: بدوي. من بعيد يا بيترا، اشهد من بعيد، لانه انت متخيله انه تذاكر كأس العالم بالالاف.
1: نعم صحيح.
0: من يعني انا اجد انا لا افهم مين اللي يدفع مثلا $10,000 علشان يتفرج على مباراه في الملعب، يعني
1: نعم.
0: انا يعني بعيده عن تفكيري، لكن في النهايه طبعا شيء لطيف ان انا ممكن اسمع صوت الجمهور وانا في البيت، يعني
1: كثير حلو.
0: انما المشاهده ستكون الطف في التلفزيون، وساتابع معكم من الاكثر حظا. انا لا استطيع ان اقول الحقيقه لان هناك فرق كثيره، البرازيل، الارجنتين، فرنسا، وأم الدنيا غير مصر خلال المباريات التجريبيه. نعم
2: القلب كمان مع أم الدنيا مصر اكيد.
0: والله انا مش متاكد من النتيجه
1: لانه بحب نشوف مجموعه حلوه
0: نتابع مع بعض
1: مجموعه حلوه لأم الدنيا ان شاء الله، بالتوفيق للجميع. شكرا يا محمد، وخليك هيك بتشجع كل الدول وخبرنا وقلنا شو صاير هناك. شكرا يا محمد. طبعا نشكر مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، ولإعادة متابعة جميع مراسلينا من جميع الدول تابعوهم على موقعنا الإلكتروني.
2: ننتقل إلى غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض. مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وارتفاع مرتقب لأسعار الوقود في أستراليا مع انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش، منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
9: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
8: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
9: اجعلوا من sbs.com.au/arabic

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo? Por solo $40 a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: بدأ الجولة مع سيدني. اليوم أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجة الحرارة 21، طقس صافي إلى غائم جزئيا من العاصمة الثقافية ميلبورن، و18 درجة أمطار في بريسبن و23 درجة، 17 درجة غربا في بيرث وطقس ممطر طيلة النهار، أديلايد طقس غائم جزئيا و20 درجة، 17 بالعاصمة كامبرا وطقس غائم جزئيا، هوبارت غائم جزئيا و15 درجة. نختم جولة مع داروين وشمساتا و33 درجة بمقاطعة الشمال.
2: يعني فترة الأخبار كثيرة، أخبار كأس العالم، بس لا أنا قررت أبتدي من الأخبار الأسترالية كمان في الرياضة. إلى دوري كرة القدم الأسترالية AFL، تم إسقاط تهمة السلوك غير اللائق أو ما بيسمى بالسلوك الخشن الموجهة إلى مدافع نادي كولينغود فوتبول كلاب الرئيسي بيلي فرامتون من قبل محكمة الدوري. يعني القرار أن فرامتون نجا من عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات. كان نادي كولينغود قد دفع بأن التدخل الذي قام به فرامتون ضد لاعب ميلبورن فوتبول كلاب برادي ميهوتشيك والذي تسبب في كسر في رقبته لم يكن تصرفا مهملا. قضت المحكمة بأن الحادثة التي وقعت خلال المباراة تضمنت إهمالا وتأثيرا شديدا واحتكاكا عاليا، لكنها رأت أن فرامتون لم يكن المسؤول الرئيسي في وقوع هذه الإصابة.
1: من الوقفة الرياضية سناء إلى أبرز عناوين الصحف. إذن جولة على أبرز عناوين الصحف لليوم 11 حزيران يونيو. طبعا عناوين عريضة، ولكن صحيفة The Australian استهلت الجولة مع التطورات المقلقة في الشرق الأوسط وبشكل كبير، يعني عطت المساحة الأكبر لكل المعطيات. إيران to pay the price of taking too long on deal, Trump warns. إذن ترامب يتوعد إيران بضربات جديدة وقال ستدفع الثمن لتأخير الاتفاق. اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستواصل شن ضربات على إيران. اتهم طهران بالمماطلة بمفاوضات الاتفاق النووي بإسقاط مروحية أمريكية أيضا هذا الأسبوع. ترامب قال إن القوات الأمريكية ستهاجم بقوة طهران، وأشار إلى أن الهجوم على المروحية يمنح واشنطن مبرر للرد، وأضاف ضربناهم بقوة بالأمس وسنضربهم مجددا اليوم وسنرى ما سيحدث بشأن هذا الاتفاق.
2: نعم، من هذا الخبر خلينا نعود إلى الشأن الأسترالي. ومسلح يستهدف أبا في سيدني أثناء اصطحاب ابنته من المدرسة. ذكرت صحيفة سيدني مورنين هيرالد أن رجل مسلح حاول استهداف أب يبلغ من العمر 44 عام أثناء انتظاره لاصطحاب ابنته المراهقة من المدرسة في غرب سيدني. ووفقا للتحقيقات الأولية اقترب المهاجم الملثم من السيارة وأشهر سلاحا ناريا باتجاه الأب وابنته، إلا أن السلاح لم يطلق النار والسلاح لم يطلق النار، ويعتقد أن كان هناك عطل فني وانحشار في السلاح حال دون وقوع إطلاق النار.
1: سناء بدأ أبقى بحادثة بلفاست وأقرأ أيضا من صحيفة The Australian هالعنوان: Belfast stabbing victim lost eye in attempted beheading as attacker named. إذن تداعيات هذا الخبر ما زالت لهذا اليوم. دعت عائلة ستيفن أوغيلفي ضحية الهجوم العنيف الذي وقع ببلفاست إلى الهدوء ورفض أعمال الشغب، وبعد وجهت

0: وجهت تهمة محاولة القتل إلى طالب لجوء سوداني بيبلغ من العمر 30 عام. أفادت المحكمة بأنه أوغلفي تعرض لإصابات بالغة أدت إلى فقدانه إحدى عينيه، ما أثار الحادث احتجاجات وأعمال عنف شملت إحراق منازل ومركبات وحافلة، ما أجبر عدد من السكان على مغادرة منازلهم. كما حذرت الشرطة من تداول قائمة على الإنترنت تتضمن عناوين منازل لمهاجرين بعد تلقي بلاغات من عائلات تعيش حالة من الخوف والقلق، وأكدت أنه نشر مثل هالمعلومات قد يشكل جريمة.
1: نعم بيترا، في الحقيقة العنوان نفسه أخذ حيز كبير في صحف الفيرفاكس لاضطرابات غير مرحب بها. عائلة ضحية بيرفاكس تدعو إلى الهدوء بعد أعمال الشغب. Unrest is not welcome. دعت العائلة التي تعرض ابنها لهجوم طعن مروع في مدينة بيرفاكس إلى الهدوء وضبط النفس بعد اندلاع أعمال الشغب واحتجاجات. وأكدت العائلة أن أولويتها الوحيدة هي التعافي الضحية، مشددة إلى أن ما حدث بعيد عن كل الانقسامات والمنادات بالكراهية. طبعا خليني أضيف إلى ما قلتيه بيترا أنه دعا كذلك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وقادة الأحزاب في إيرلندا الشمالية إلى التهدئة وترك العدالة تأخذ مجراها، محذرين من استغلال الحادثة لإشعال التوترات العرقية أو السياسية. كما عززت الشرطة انتشارها استعدادا لأي اضطرابات أخرى إضافية.
0: نختم مع العنوان سناء non-complete clause tailor confidence shock on one nation. إذن دعوة اليوم داخل حزب الأحرار للتنسيق مع أمة واحدة لإسقاط حزب العمال. ودعا الأحرار توني باسن المقرب من أنجس تايلر، دعا حزب الأحرار إلى بحث اتفاق انتخابي مع حزب أمة واحدة لتجنب تنافس مرشحي الطرفين ببعض الدوائر الانتخابية بما يعد

0: advertising.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر يعني أنت عم تنتظر المجهول.
9: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم. من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
10: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكثير.
9: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
11: نعم، تفتيش وصف بالمهين لفريق السنغال وكذلك رفض دخول مصور للمنتخب العراقي وحكم من الصومال. وإنفانتينو يقول لا نتحكم في كل شيء، أما سليم فله الجواب عن كل هالأسئلة.
12: صباح الخير عليك أولا سناء وبترا وجميع مستمعين. بالفعل أقل من 24 ساعة تفصلنا عن انطلاق مونديال 2026 والذي سيجري هذه المرة في 3 دول، هي الولايات المتحدة، المكسيك، وأيضا كندا. حقيقة كما قلت سناء هنالك علامات استفهام كثيرة، خاصة فيما يخص تعامل السلطات الأمريكية وسلطات الهجرة مع دخول اللاعبين و أيضا المشجعين وكذلك الحكام والصحفيين إلى الأراضي الأمريكية للمشاركة في هذه البطولة أو لمتابعتها إعلاميا وحتى جماهيريا. هذا الأمر حقيقة قاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: عاتر وأيضا هنالك 15 شخصا من المنتخب حقيقة من الجهاز الإداري للمنتخب الإيراني منعوا من دخول الأراضي الأمريكية إضافة إلى حقيقة يعني تفاصيل كثيرة أخرى كما قلت سنة. لكن الأنظار تتجه الآن إلى المكسيك لحفل الافتتاح الذي سيجري عند الساعة 2:30 من فجر غد، ومن ثم مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا ننتظرها جميعا. عودة إليكم بترا وسناء.
2: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى بودكاست لنحكي عن المال، القيمة الإجمالية للعقارات بأستراليا تحقق مستويات قياسية. المزيد مع زميل علاء التميمي.
3: لنحكي عن المال.
4: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال مع الخبير العقاري والمالي يوسف مرتضى. وقبل أن نجري اللقاء لابد أن نذكر مستمعي الكرام بأن المعلومات الواردة في هذا البودكاست هي من باب الاسترشاد، في حال الرغبة بالاستشارة الخاصة التوجه إلى المعني لديكم. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف.
5: أهلا بك أستاذ علاء.
4: يعني نحن شايفين وضع السوق، شايفين وضع العالمي كيف عم بيأثر أيضا على السوق الأسترالي، فبنظرك هل نحن أمام انهيار عقاري أم فرصة ذهبية للشراء في أستراليا؟
5: يعني الحقيقة هو هذا السؤال الذي يشغل الأستراليين اليوم. يعني من جهة نرى تراجعا في الأسعار في سيدني وملبورن، وانخفاضا أيضا في نسب نجاح المزادات العقارية. لاحظنا زيادة في عدد البائعين الذين ربما يضطرون إلى تقديم خصومات للمشترين حاليا. هلأ من الجهة الأخرى هناك خبراء ومستثمرون كبار يؤكدون أن ما يحدث الآن في السوق ليس انهيارا بل ربما إعادة ترتيب للسوق. المثير للاهتمام والملاحظ أن قيمة العقارات الأسترالية الإجمالية وصلت إلى مستويات قياسية تقارب 13 تريليون دولار، وهالشي يعني رغم الحديث المستمر عن تراجع الأسعار اللي عم نسمعه مؤخرا. هل هذا الشيء بدل أن السوق لا يتحرك بنفس الاتجاه في كل المناطق؟ أو بمعنى آخر يعني السوق الأسترالي أصبح متعدد السرعات، في بعض المناطق عم نشوف ونشاهد أنه تتراجع، وبعضها الآخر ما زال يرتفع بقوة، وأيضا البعض المناطق ينتظر موجة صعود جديدة. لذلك يعني من يقرأ العناوين فقط قد يعتقد أن السوق ينهار، بينما المستثمر الذكي ينظر إلى الأرقام وينظر أيضا إلى التفاصيل المحلية وليس فقط إلى المتوسطات العامة والإحصائيات العامة.
4: هذا بيخليني أتذكر عنوان قرأناه في أحد المقالات، أنه حذر أحد مستثمري يعني المستثمرين يملك حوالي 400 منزل من ارتفاع أسعار العقارات الرخيصة. هذا العنوان يثير الفضول، خبرنا عن التفاصيل.
5: صحيح، هو يعني كان أحد أشهر المستثمرين العقاريين في أستراليا، يمتلك يعني ما يقارب 380 عقار، وحذر مؤخرا من أن العقارات في الشريحة الأرخص من السوق قد تشهد قفزات سعرية قوية خلال السنوات المقبلة. هل السبب الرئيسي هو استمرار الهجرة المرتفعة إلى أستراليا؟ يعني نحن عم نتحدث عن مئات آلاف الوافدين الجدد الذي يحتاجون يعني بنهاية الأمر إلى سكن. بنلاحظ أنه يبدأ معظمهم بالمناطق الأقل سعرا قبل الانتقال إلى مناطق أغلى في المستقبل، وفي الوقت نفسه لا يتم بناء مساكن جديدة بالسرعة المطلوبة لتغطية هذا الطلب. يعني هذا الشيء بيعني أنه المنافسة على المنازل التي تقل أسعارها عن 500 ألف دولار قد تشتد بشكل كبير، وإذا استمر النقص في المعروض فإن الضغوط السعرية ستظهر أولا في الضواحي وفي أيضا المناطق التي ما زالت تعتبر يعني ربما ميسورة نسبيا إذا صح التعبير.
4: طيب خلينا الآن نتوجه إلى تأثير التغييرات الضريبية الجديدة على المستثمرين العقاريين، خبرنا عن هيك تفصيلة في هيك موضوع أيضا مهم.
5: هلا الحكومة الفيدرالية دفعت باتجاه إصلاحات كبيرة تتعلق بالسالب الضريبي أو المدينة.

0: القانونية السلبية كما يسميها البعض أو النيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال أو ما يسمى بالكابيتال جينز تاكس. هلا الهدف المعلن هو إعطاء المشترين لأول مرة فرصة ربما تكون أفضل لدخول السوق وتقليل هيمنة المستثمرين، لكن يعني هاي التغييرات خلقت حالة من القلق لدى كثير من المستثمرين، بعضهم يفكر بالبيع قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ بالكامل، بينما يعني البعض الآخر يدرسون إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية. المشكلة أنه أي خروج جماعي للمستثمرين قد يؤدي إلى تقليل المعروض من العقارات المتاحة للإيجار في المستقبل، وهو ما يدفع يعني الإيجارات ربما للارتفاع مجددا. لذلك يعني يدور حاليا جدل كبير بين من يرى الإصلاحات ضرورية لتحسين القدرة على شراء المنازل ومن يعتقد أنها يعني ستؤدي إلى نقص أكبر في المعروض السكني على المدى الطويل.
1: هذا يقودنا إلى سؤال أستاذ يوسف، هل الوقت حالي مناسب للبيع أم للانتظار؟
0: يعني الحقيقة الإجابة على هذا السؤال تعتمد على نوع العقار وموقعه أكثر من أي وقت مضى. إذا كان العقار في منطقة تشهد خصومات متزايدة وارتفاعا في عدد البائعين فقد يحتاج المالك إلى إعادة النظر في توقعاته السعرية. أما إذا كان العقار في منطقة ذات طلب قوي ذات نمو سكاني مرتفع ونقص المعروض فقد يكون الانتظار مجديا. الكثير يعني من المستثمرين اليوم عم بيواجهوا معضلة حقيقية، البيع قبل التغييرات الضريبية أو الاحتفاظ بالعقار والاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية محتملة. ولذلك نشهد حاليا ربما يعني حالة ترقب أكثر من كونها حالة ذعر في السوق.
1: إذن ما هي الضواحي بنظرك اللي بدأت تشهد خصومات أكبر من السابق؟
0: هل اطلعنا على أحدث البيانات الإحصائية رأينا أن عدد من المناطق بدأ يشهد زيادة ملحوظة في نسبة العقارات التي تباع بأقل من السعر المطلوب في البداية، ومن بين هذه المناطق أجزاء من نورث سيدني، موزمان، بوكم هيلز، بيننت هيلز، حتى إيبينغ، كندا باي ومناطق أخرى في سيدني وميلبون. لكن هذا يعني لا يعني بالضرورة أن هذه المناطق سيئة، بل قد يعني أن البائعين كانوا متفائلين أكثر من اللازم وأن المشترين أصبحوا يمتلكون قدرة تفاوضية أكبر في هذه الحال. هلأ بالنسبة للمشترين هذه الأخبار إيجابية، لكن لأنها يعني عمليا تفتح الباب للحصول على صفقات أفضل. أما بالنسبة للبائعين فهي تذكير بأن التسعير الواقعي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
1: إذن أستاذ يوسف، كيف تؤثر الأجور بالتالي على قدرة الأستراليين على شراء منزل؟
0: هلا الأجور ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، لكن أسعار المنازل والإيجارات ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير في العديد من المناطق، وهذا خلق يعني فجوة بين ما يكسبه الناس من دخل وبين ما يحتاجونه فعليا لشراء منزل أو حتى ربما لتجميع الدفعة الأولية المناسبة. الشباب تحديدا إذا بنركز على فئة الشباب يواجهون تحديا مزدوجا في هذا السوق وفي هذا البيئة، يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة وصعوبة الادخار من جهة أخرى. ولذلك يعني أصبحت برامج الدعم الحكومي مثل شراء المنزل بإيداع 5% تحظى باهتمام متزايد. هلأ السؤال الحقيقي هنا لم يعد فقط كم أقبض وكم راتبي، بل يعني كم أستطيع أن أوفر بعد دفع الإيجار والفواتير والطعام ومصاريف الأخرى.
1: تمام، يعني هذا الموضوع حقيقة يثير الفضول أكثر، وهذا أيضا بيقودني إلى عنوان آخر، لماذا أصبح التقاعد هاجسا متزايدا لدى الأستراليين أستاذ يوسف؟
0: عم نلاحظ أنه الكثير من الأستراليين بدأوا يدركون أن التقاعد المريح لا يعتمد فقط على صندوق السوبر أنيويشن، بل أيضا على امتلاك منزل خال من الرهن العقاري. الشخص الذي يصل إلى سن التقاعد وهو ما زاد يدفع إيجارا أو أقساط قرض سكني سيواجه ضغوطا مالية أكبر بكثير من شخص يملك منزله بالكامل. ولهذا السبب أصبح الاستثمار العقاري بالنسبة للكثير من الأشخاص جزء كبير من استراتيجية التقاعد وليس مجرد وسيلة لتحقيق أرباح قصيرة الأجل. وأيضا يعني ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع العديد من الأسر إلى إعادة تقييم الخطط الادخارية والتقاعدية.
1: أستاذ يوسف، هل يمكن أن نشهد تصحيحا أعمق في أسعار العقارات خلال هذا العام؟
0: هلأ بعض المصارف العالمية والمؤسسات الاقتصادية تتوقع تراجع

0: طبعا إضافيا في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، خصوصا في سيدني وملبورن. هالشي يعني بسبب أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا حاليا، أو التغييرات الضريبية اللي سمعناها مؤخرا، وضعف ثقة المستثمرين. لكن في المقابل يعني هناك عوامل تدعم الأسعار، مثل النمو السكاني القوي، استمرار أزمة المعروض السكني، وارتفاع تكاليف البناء، ويعني العوامل هي كلها تمنع حدوث انهيارات كبيرة على الطريقة الأمريكية التي شاهدناها في أزمات سابقة. لذلك فإن السيناريو الأكثر ترجيحا حاليا هو استمرار التفاوت بين المناطق بدلا من حدوث انهيار شامل على مستوى البلاد.
1: إذن وقبل أن ننهي هذا البودكاست لهذا اليوم، ما هي نصيحتكم الأهم للمستمعين في النصف الثاني من عام 2026؟
0: ربما يعني النصيحة الأهم أنه لا نتخذ قرارا عقاريا بناء على الأخبار فقط. إذا كنت مشتريا للمنزل لأول مرة، فقد تكون الأشهر القادمة من أفضل الفترات للتفاوض والحصول على سعر أفضل في بعض الأسواق وgood deals. إذا كنت مستثمر يعني، فمن الضروري فهم تأثير التغييرات الضريبية الجديدة على الوضع الشخصي قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء. أما إذا كنت يعني مالك منزل، فيجب أن لا ندع العناوين المتشائمة أو حتى المتفائلة تدفعنا لاتخاذ قرارات تسرعة. السوق العقاري الأسترالي يمر بمرحلة انتقالية مهمة وحرجة. العاملين اللي لم يتغيرا بعد هما النمو السكاني المستمر وأيضا النقص المزمن واللي عم نشاهده بشكل دائم في المعروض السكني. بالنهاية يعني من يربح في العقار ليس من يحاول توقيت السوق بشكل مثالي، بل من يشتري الأصل المناسب في الموقع المناسب ويحتفظ به ربما لفترة كافية تسمح لقوة الزمن بأن تعمل لصالحه. وبالإنجليزي بيقولوا أنه time in the market is better than time in the market.
1: كل شكر على هذه المعلومات القيمة من الخبير المالي والعقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى. ذكر مستمعين الكرام مرة أخرى بأن هذه المعلومات هي من باب الاسترشاد. في حال الرغبة بالحصول على معلومات خاصة لموضوع يخصكم، يرجو التوجه للمعني القريب لديكم. كل شكر لك مرة أخرى أستاذ يوسف.
0: شكر من القلب لك أستاذ علاء ولجميع مستمعي SBS عربي.
2: شكرا للزميل علاء التميمي. بعد دقيقة ننتقل لاستوديو الأخبار ونشرة مفصلة للأنباء، وبعد ذلك حوار مباشر في الساعة الثانية.

0: في عناوين هذه النشرة: ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض، مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وارتفاع مرتقب لأسعار الوقود في أستراليا مع قرب انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بهجمات جديدة، واتهمها بالاستخفاف بعقل واشنطن في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة شديدة، مضيفا إنهم يواصلون المماطلة. هذا ويقول مراسل اس بي اس عربي في نيويورك محمد السطوحي انه وفي ظل التطورات الاخيره فمن المستبعد التوصل قريبا الى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الاوسط كما كان يامل الرئيس ترامب.
1: هناك نوع من التشاؤم في هذه اللحظه، لان الرئيس الامريكي كان يتحدث كثيرا عن

0: قرب التواصل الاتفاق، وان المساله عدت ايام. كان يامل انه ربما يتم الاتفاق قبل بدايه كاس العالم، انه هيكون شيء صعب انه كاس العالم يتم بينما امريكا في حاله حرب ساخنه، لكن واضح انه هذا اصبح مستبعد في الوقت الحالي.
1: إلى ذلك وصف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الهجمات الأمريكية الأخيرة بأنها علامة على اليأس، بعدما أفادت تقارير بأن الجيش الأمريكي استهدف نحو 20 موقعا بينها أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ومحطات تحكم أرضية. من جانبه أكد المتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شكارتشي إن إيران مستعدة للصمود في وجه أي ضغوط أو تهديدات على حد تعبيره.
2: First of all, every single threat made by President Trump has been met with a powerful slap in the mouth by us. We have responded proportionally to threats. We have responded with more force, more intensely and stronger.
1: تزور وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أوروبا والمملكة المتحدة برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مالز، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية لأستراليا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، قالت السيناتور وونغ إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تبرز هشاشة وقف إطلاق النار.
3: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open and freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia remains committed to playing our role.
1: في ذات الوقت انضمت أستراليا إلى 4 دول أخرى في إعلان عقوبات تستهدف محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وأصدرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بيانا مشتركا مع نظرائها في المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والنرويج، أدانوا فيه ما وصفته الأمم المتحدة بارتفاع أعمال العنف بنسبة 130% منذ عام 2023. وكانت أستراليا قد أكدت الأسبوع الماضي فرض عقوبات مالية على 3 أفراد إسرائيليين و4 جهات. قالت وونغ إنها تعد مراكز رئيسية مرتبطة بعنف المستوطنين، وتستهدف الإجراءات الجديدة 6 أفراد وكيانات إضافية من بينها شركة إنشاءات في محاولة لعرقلة مصادر التمويل، حيث تقول وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها سمحت لجماعات متطرفة بالعمل دون محاسبة في الضفة الغربية.
4: This is the 4th package of sanctions under this Labour government against extremist Israeli settlers. We have targeted some of the most notorious individuals, the most significant settler entities, and the extremist figures in the Israeli cabinet who are inciting these acts.
1: قتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس بريس، في حين دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله على حد تعبيره. ومع مواصلة إسرائيل شن ضربات واسعة النطاق استهدفت إحداها سيارة في مدينة صيدا، أعلنت بلدية كفر شوبة أنه أفرج عن عضو في مجلسها البلدي وعامل بلدي آخر بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شخصين ونقلهما إلى إسرائيل للاستجواب. في أخبارنا الأسترالية، من المتوقع أن يواجه سائق السيارات في أستراليا ارتفاعا في أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة مع انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود نهاية شهر حزيران يونيو الحالي. وتقول الهيئة الأسترالية الرئيسية المعنية بشؤون السائقين إن متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص في سيدني سيكون أعلى بنحو 40 سنتا لللتر الواحد بعد انتهاء التخفيض مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب مع إيران. من جهتها أكدت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لحماية الأستراليين من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، لكنها

0: أوضحت أنها لا تعتزم تمديد التخفيض الضريبي على الوقود. أما رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي فقد قال من جانبه أن التصريحات المتكررة الصادرة عن الولايات المتحدة بشأن اتفاق السلام جعلت التعامل مع تداعيات الاضطرابات في أسواق النفط العالمية أكثر صعوبة، لكنه أكد أن الحكومة نجحت في تأمين إمدادات الوقود.
1: There is now more fuel in Australia today than there was on February 28 when this conflict arose. And as a direct result of what we've done through Export Finance Australia purchasing spot purchases of cargoes, of diesel, of jet fuel, of fertiliser as well as petrol, is to make a difference for people.
0: أكد حزب الخضر والمدافعون عن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة أنهم سيواصلون معارضة التخفيضات التي تعتزم الحكومة إدخالها على برنامج التأمين الوطني ضد الإعاقة NDIS. وأبلغت مفوضة التمييز على أساس الإعاقة في أستراليا روز ماري كايس لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ أن الإعاقة يجب أن تفهم في سياق تأثير البيئة المحيطة وإمكانية الوصول إلى الخدمات، معتبرة أن الحكومة لا تأخذ هذه العوامل في الاعتبار بشكل كاف. من جانبها قالت الرئيسة المشاركة للتحالف الأسترالي للتوحد جيني كارافولوس إن الأنظمة والخدمات التي يفترض أن تحل محل برنامج NDIS لبعض المشاركين ليست جاهزة بعد، مؤكدة أنه لا ينبغي البدء بأي عملية انتقال قبل استكمال جاهزيتها. بدوره حذر المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون الإعاقة السناتور جوردان ستيل جون من أن هذه التخفيضات قد تكون لها عواقب كارثية، بما في ذلك تعريض النساء ذوات الإعاقة لمخاطر أكبر من العنف الأسري.
2: The Greens will continue to push back against Labour's friendless NDIS bill. And we will continue to work with the disability community to ensure that the impacts upon our lives and our liberties are fully understood.
0: في أخبار الرياضة، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو عشية انطلاق بطولة كأس العالم إن الهيئة الكروية الأعلى في العالم لا تتحكم في كل شيء عندما يتعلق الأمر بإصدار التأشيرات أو تحديد الأشخاص المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة. وقال إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي إن فيفا يحاول دائما إيجاد حلول، لكنه لا يمكنه فرض قراراته على الحكومات وأجهزة الشرطة، فهو في النهاية منظمة رياضية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد غائم جزئيا 20، ملبن أمطار محتملة 17، هوبرت مشمس إجمالا 15، كامبرا غائم جزئيا 15 درجة، سيدني أمطار محتملة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
2: وأنا بترا طوء
1: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: نسمع في أراءكم 1-300-799-624. مرحبا باتصالاتكم. من بتتوقعوا حياخذ كأس العالم بدون عاطفة؟ ومين بتشجعوا بكل عاطفة؟
5: مين بتشجعوا من المنتخبات العربية 8 يلي عم بتشارك بنسخة واحدة من هالبطولة؟ رقم قياسي غير مسبوق لهذا العرس الكروي. صباح الخير وبركة لكم وين ما كنتوا. 7:13 دقيقة باستديوهاتنا بأر تارمن. شكرا للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. انطلقنا بتمام ساعة 6 مستمرين لغاية الساعة 9. جلنا بالساعة الأولى على عناوين عديدة. انتقلنا إلى نيويورك وعلى ما يبدو التصعيد سيد الموقف في الشرق الأوسط. الرئيس الإيراني يقول يجب أن نخرج من حالة لا حرب ولا سلم. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد سنضرب إيران بقوة شديدة اليوم.
4: خلينا من السياسة نروح إلى الرياضة لأن هي فعلا هي السياسة الناعمة للدول. ونستمع في مجموعة في الحقيقة كبيرة من الحلقات. اليوم حنسمع حلقة من الحلقات العرب والكرة
5: إلى أسود الأطلس والمنتخب المغربي مع زميلي سناء وعيب.
6: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.

0: هذا ليس مجرد صوت، إنه زئير لا يشبه أي زئير. إنه صوت أمة وصوت جيل وصوت فريق لم يعد يكتفي بالحلم بل يكتب التاريخ. هنا نتحدث عن أسود الأطلس، عن منتخب تحول من مجرد مشاركة عابرة إلى مشروع وطن بأكمله. أنا سناء وهيب وأصحبكم في هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة في رحلة إلى عرين أسود الأطلس من المغرب إلى العالم، حيث أصبح الحلم حقيقة وأصبح الطريق نحو كأس العالم 2026 يبدأ من هنا.
1: خطيرة جدا، خطيرة جدا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للتاريخ للتاريخ للتاريخ. أسود الأطلس يصنعون التاريخ هنا في شباك العبيد في شباك كورتوا. للتاريخ وللذكرى للذكرى للذكرى. الله الله الله.
0: ما يعيشه المنتخب المغربي اليوم لم يأتي صدفة، بل هو نتيجة سنوات من العمل والتخطيط. المنتخب المغربي تغير ليس فقط في النتائج بل في العقلية وفي البنية وفي الطموح، وهذا ما يشرحه أحمد مدياني وهو مدير نشر موقع تلك العربي ومجلة تيلسباغ عربي.
2: نعم، أولا يجب شكرا جزيلا على الدعوة للحديث عن المنتخب الوطني المغربي، خاصة أنه كرة القدم الوطنية خاصة على مستوى المنتخبات تعيش منذ سنوات طفرة. نعود يعني أول إنجاز تاريخي مسجل باسم المنتخب الوطني المغربي هو التأهل للدور الثاني في كأس العالم 1986 بمكسيكو. بعد ذلك جاءت مجموعة من الفترات، فيها فترة صعود فترة نزول، كانت المشاركة في مونديال أمريكا، كانت المشاركة في مونديال 98 في فرنسا، وأنا أتذكر الخروج

0: دراماتيكي من دور المجموعات. بعد 98 لم يكن أي حضور للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات العالم، المشاركة سنة 2018 في روسيا، وبعدها سنة 2022 في قطر. اليوم تطور كرة القدم المغربية هو تطور فيه تراكم، بدأ منذ المناظرة التي بعث فيها الملك محمد السادس رسالة إلى يعني الفاعلين في مجال كرة القدم، فيها توجيهات بأن يتم التركيز على العمل القاعدي أكثر من التركيز على البحث عن اللاعبين. هم مغاربة نشأوا في المهجر ويلعبون لأندية أجنبية.
1: كلمات تختصر مسارا كاملا، مسار بدأ من القاعدة ومر عبر التكوين ووصل إلى العالمية. حين نبحث عن سر هذا التطور نجد أن الجواب يبدأ من هنا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. صرح عظيم، وليس مجرد أكاديمية من بين أخريات شيدت في مختلف أرجاء المملكة المغربية، بل مصنع حقيقي للمواهب، وهذا ما أكده باحث الدكتوراه في مجال الإعلام الصحفي يونس عثماني.
2: قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنزيل رؤية استراتيجية واضحة بطريقة احترافية، لم تقتصر على النتائج الآنية بل راهنت على التكوين، على البنيات التحتية، على الاستثمار في الإنسان. هذه الرؤية تجسدت في مؤسسات رائدة مثل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أصبحت مصنعا حقيقيا للمواهب وأساسا لمنتخبات وطنية قوية ومتكاملة. لعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو أن المغرب لم يعد يعتمد على جيل واحد بل أصبح ينتج أجيالا متعاقبة من الأبطال، فقد توج المنتخب المغربي في مختلف الفئات بالألقاب خلال الفترة الأخيرة، التتويج بكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة وتحقيق إنجاز أولمبي بارز بحصد الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية خلال دورة باريس 2024، كما ترك بصمته عالميا من خلال التتويج بكأس العالم للشباب التي أقيمت قبل أشهر بدولة الشيلي. كما توج المنتخب الوطني المغربي الرديف بكأس العرب التي احتضنتها قطر مؤخرا أيضا. كان آخر هذه الإنجازات التتويج بكأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالمغرب في واحدة من أفضل نسخ هذه البطولة.
1: وإلى جانب الأكاديمية لا تكتمل وصفة نجاح منتخب أبهر العالم في مونديال 2022 إلا بالحديث عن الرجل الذي قلب الموازين، وليد الرجراكي، المدرب الذي أعاد الروح إلى الفريق وأعاد الثقة إلى اللاعبين، فأصبح المنتخب المغربي يلعب كجسد واحد وبقلب واحد.
3: الوالدين ديالنا مشاو، شي واحد من كندا، شي واحد من هولندا، بلجيكا، الألمان، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، pour les familles، نبغيو لي فامي ديالكم. هاد اليوم جا غيكون معانا استاد عمر غنلعبو الكرة ديالنا بحال شنو غنلعبو الكرة ديالنا سلام على تيكي تاكا نتحركو اليوم برمان ديالي كيشوفكو اليوم نديرو هاد الماتش ونتعلمو ان شاء الله ديالو.
1: ومن هنا بدأت تتشكل الوصفة المغربية، تكوين، تنظيم وانتماء. لكن كرة القدم ليست أرقاما فقط بل مشاعر أيضا، ويؤكد الصحفي يونس العثماني هذا البعد متحدثا عن قصة انتماء لاعبي المنتخب المغربي.
2: ما بخصوص مسألة الانتماء، فإن ما يضفي على هذه التجربة المغربية طابعا خاصا وأن المنتخب المغربي يجسد نموذجا فريدا لهوية متعددة الجذور، حيث يختار لاعبون نشأوا في أوروبا تمثيل المغرب عن قناعة واعتزاز. نرى ذلك في أسماء بارزة مثل أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، حكيم زياش وغيرهم، الذين لم يختاروا فقط قميص المنتخب بل اختاروا قصة الانتماء والارتباط بالأصل وحمل راية الوطن في أكبر المحافل.

0: الانتماء أيضا لم يكن ليتحقق دون دور الأمهات. لم تكن الأم المغربية مجرد صورة في المدرجات، بل كانت رمزا لجيل يعرف جذوره ويلقن أبناء ولدوا خارج الوطن معنى تمغربيت، أي أن تكون مغربيا بالقلب والهوية والانتماء. وبهذا أصبح الحلم واقعا، وبروح إنسانية لا تنفصل عن الوطن أصبح فريق الأسود رابع العالم بعد أن أخرج لاروخا والبرتغال بقيادة الدون وغيرهما من الفرق الصعبة.
1: أشرف حكيمي born in Madrid, born and raised in Spain, can send them home. Spain yet to score. Morocco with a chance to win it and go through.
0: أما عن 2026 فإن كتيبة الأسود لا تزال تحافظ على جزء من رجال الإنجاز التاريخي في وقت تنضم فيه أسماء جديدة، مواهب مغربية تألقت في أوروبا وأثبتت حضورها في كأس العالم للشباب وكأس العرب. جيل جديد يحمل نفس الحلم ونفس الروح، ويقود هذه المرة لقاء الموهبة والطموح الناخب الوطني محمد وهبي. فماذا يحضر مايسترو الأسود هذه المرة؟ والإجابة هنا مع الصحفي أحمد المدياني.
2: وهبي بدوره يعني هو شخصيته تختلف كثيرا عن شخصية الرجلهيت. وهبي نتحدث على أنه تقني يظهر لك بأنه يقوم مجموعة من الاختيارات قادرة لأن تحدث الفرق مهما كانت العناصر التي يتملكها. عندما ذهب إلى كأس العالم للشباب كانت مجموعة من علامات استفهام، مثلا على اختيار الزبيري، لكن عندما قدم بالزبيري وظفه بشكل جيد جدا، حتى أنه يعني كان هو مفتاح ومعما كانوا هما المفتاحين، جعل المغرب يتوج بالذهب. واليوم وهبي أعطى مؤشرات في المباريات الودية الأخيرة، يعني مباراتين وديتين، بأنه قادر على أن يقدم إضافة أخرى للمنتخب الوطني المغربي، ممكن أن تكون لها الكلمة في مونديال أمريكا مكسيك كندا.
0: ديما مغرب، سير سير سير، الشعارات رددها المغاربة في مغارب الأرض ومشارقها. قصة أسود الأطلس لا تعيش فقط في المغرب، في سيدني، في بريسبن، في كندا، في بلجيكا وغيرها من البلاد الجميع يستعد. ومن أستراليا تحدثت إلينا رئيسة الجمعية المغربية السيدة خديجة عن ترتيبات تشجيع المغرب من المغاربة وغير المغاربة في أستراليا.
3: أنا خديجة مجدار. لقد بدأ في التحضيرات لمشاهدة الماتشات بالأماكن عمومية، شارك الكل على الواتساب الوقت المحدد لمشاهدة المباراة وماذا سوف نحضر للمباراة. الأجواء تكون من رائعة، هي أجواء مغربية 100%، لأن أكيد حنين الوطن نحمله معنا أينما ذهبنا، والانتماء للوطن هو فخر لي ولجميع الجالية المغربية المقيمة بأستراليا وخصوصا في بريسبن. الأجواء تكون جد جد رائعة مع فئات عمرية مختلفة، بيكون فيها أكيد أكل مغربي مع حلويات مقدمة مغربية والموسيقى 100% مغربية، ولذلك لخلق جو حماسي. ديما مغرب هو شعار جميع المغاربة، وسير سير سير هو أحسن شعار تقدم لنا كمان المنتخب. مجموعة كبيرة من الجنسيات الأخرى التي تفتخر أن تكون معنا وتحب أن تكون معنا لتشجيع المنتخب، بيكون نسبة عالية من الأستراليين بيشجعوا المغرب.
0: وفي نفس المدينة أصوات من المشجعين ارتفعت، كما ارتفعت أصواتهم في مدن أخرى من أستراليا.
4: معكم نبيل، إن شاء الله الأسود الأطلس هذي لعبوا كأس العالم 2026 قريباً. We are so excited here. We're gonna watch and follow all the matches إن شاء الله. وإحنا ديما بشجعي المغرب ومع أولادنا تهما. ديما
5: مغرب،
4: ديما
5: مغرب.

0: Hi, my name is Chris and I'm from Brisbane, Australia. I'm married to the love of my life, a beautiful Moroccan man, and we will be watching and supporting the Moroccan team in the World Cup in the US, and we want to say Dima Maghrib.
1: Dima Maghrib.
2: Dima Maghrib.
3: أما عن ترتيبات المغاربة للسفر بعيدا عن بلادهم أو عن بلاد إقامتهم فسنستمع إلى هذه الأصوات.
4: أكون بديع الزروني حس تذاكر باش نتفرج والإشكال الوحيد ما لقيتش تذاكر الماتش الجاية.
5: عبد الرحيم مقيمين هنا في كندا. أنا أصلا غادي نهبط أنا والعائلة الصغيرة ديالي غادي نشوفوه الماتش ديالو الأولين نشوفهم في نيوجيرسي وغادي نمشيو نتبعو أتلانتا إن شاء الله. وهذا الفريق قادر بقدرة الله والخدمة ديال هاد الشباب هادو باش يمشي حتى للفينال ولما لا يقدر يفوز بكأس العالم. وغادي نقول لك ديما مغرب وحنا مع المغرب حتى الاخر.
3: كل هذه الاصوات وكل هذه الحكايات لم تكن مجرد كرة قدم بل حكاية وطن. اسود الاطلس لم يعودوا يطاردون الحلم بل اصبحوا يصنعونه. وهنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، لكن الحكاية لم تنتهي بعد، ففي عرين الأسود تستعد الأشبال لكتابة فصل جديد من المجد. سير سير سير وديما مغرب. هذا التقرير من إعداد سناء وهيب.
6: وهذا كانت تحية لمغرب لأسود الأطلس سير سير سير ديما مغرب. وكل المنتخبات العربية رح يكون عندهم تحية تباعا. وقفنا مع النشام الأسبوع الماضي والزميل فارس حسن. كل زملاء وزميلات من حلقات بدنا نوعدكم فيهم رح يكونوا أسبوعيا من على هالمنبر. هلأ صارت الكلمة إلكم.
7: من بتعتقد حياخد الكأس العالم بدون عاطفة؟ أما بالعاطفة فكمان نطلق العنان لعاطفتنا ونقول من بنحب يكون على الأقل في الأدوار المتقدمة. 1-300-799-624 ما تبخلوش عن فريقكم المفضل.
6: ابتدى الحوار المباشر مع أول صفارة رح نسمعها اليوم. إنما بعد هذا الموجز الإخباري والزميل سليم الفهد.
8: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. وزير الدفاع الأمريكي يرجح ضربات قوية ضد إيران الليلة أو الليلة القادمة. ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض. وارتفاع مرتقب لأسعار الوقود في أستراليا مع قرب انتهاء العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة الوقود.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.
8: وقفة تانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة معكم وقلكم على 1300-799-624 لأنه ابتدى الحوار المباشر. سيدني طقس غائم جزئيا، بعض الأمطار المتفرقة، أقصى درجات الحرارة 21، طقس مشمس بالعاصمة الثقافية ميلبورن و18 درجة، أمطار في بريسبن و23، أمطار غربا في بيرث و17 درجة، أدليد طقس غائم جزئيا 20 درجة، بالعاصمة كامبرا عم نشهد طقس صافي إلى مشمس، درجات الحرارة أدناها 8 وأقصاها 17، هوبارت غائم جزئيا و15 درجة. بنختم الجولة مع داروين و33 درجة بمقاطعة الشمال.
9: من الرياضة إلى الرياضة كذلك، أكيد الرقم بهمنا كمان، أعطيهم رقم مرة تانية معلش، بيترا 1300-799-624. حابين نعرف بيترا وأنا مين بتتوقعوا ياخذ كأس العالم ومين بتشجعوا؟ عاطفة ومن غير عاطفة بنسمعكم اليوم. الخبر الرياضي، أزمة جديدة بيترا، أزمة مونديالية جديدة، يعني هالمونديال ما بيحكيش إلا عن الأزمات يبدو. استراحة نهائي تربك القنوات الناقلة عبر عدد من الجهات المالكة لحقوق البث التلفزيونية لمباريات كأس العالم عن إحباطها بسبب عدم تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مدة الاستراحة بين الشوطين في نهائي البطولة المقرر في يوليو المقبل.
8: سنة اليوم بدنا نسمع أول صفارة بأول مباراة رح تجمع أي منتخبين، مكسيكو
9: وساوث أفريكا.
8: وساوث أفريكا اليوم، هلأ من لكم بحسب توقيت المحلي. حبيت كتير أنه بلشوا بأس بأس نحن موطن كأس العالم بالفعل. حاطين السكيدجول تبع كل المباريات، رح بيتر رح نكون اليوم عم نقلكن أنه الكلمة لقلكن ومعكن 8 منتخبات عربية عم بيسجلوا التاريخ، 8 منتخبات عربية، وبفتكر هيدا أكبر مشاركة عربية بتاريخ كأس العالم
9: بالفعل.
8: رقم قياسي، أول مرة النشامة بيكونوا على أرض الملعب بهالعرس الكروي. أيضا المنتخب العراقي اللي رجع بعد غياب دام 40 سنة، أي منتخب عربي بتشجعه؟
9: في كمان العنابي، في الخضر السعودي، في كذلك الفراعنة اللي جاوا، يعني عن جد بتمنى لهم كل الحظ، لأنه المجموعة اللي يقال عن المجموعة اللي موجودة فيها الفراعنة هي مجموعة سهلة تخول لهم الانتقال إلى الدور الآخر. النشامة جاوا في الحقيقة في مجموعة حديدية، العنابي حدث ولا حرج، المغرب حدث ولا حرج. خلينا نشوف كمان، يعني انت شو بتتوقعي؟
8: رح نشوف، وخلينا نبلش ناخد اتصالاتكم. عنا قلب او عين على السكروز، عين على المنتخبات العربية، ومين بتعتقدوا بعيدا عن العاطفة رح ينتزع اللقب لهالسنة؟ 1300 799 624. أسامة صباح الخير.
9: صباح نور أسامة. أسامة معنا؟ أسامة؟
8: نعم. هلا أسامة، يبدو بيتر probably we cannot hear أسامة. صباح الخير أسامة. هلا.
10: صباح الخير كيف وكيفك وكيف الاثنين؟
9: ممتاز، تفضل أسامة.
10: بالنسبة لبطولة السوكر العالمية، كل واحد يتمنى أن يكون فريق بلده، يعني بغض النظر منهم

0: انا بحكي عن الدول العربيه طبعا. الدول العربيه انه احنا كعرب يعني نتمنى ان يكون اي واحد عربي يصل الى هذيك المرحله وياخذ الكاس.
1: اي منتخب من المنتخبات العربيه اليوم انت بتشجع اسامه؟
0: انا صراحه انا للنشابه.
1: اكيد الاول ظهور لهم اليوم بتاريخ كاس العالم. شو شعورك اليوم كاردني؟
0: شوفي انا افتخر بكل اللاعبين العرب ولكن انا كاردني يعني بكون شعوري اكثر مع الأردنيين إنه إن شاء الله يكونوا في الطب في القمة يعني
2: إن شاء الله ربي يوفق النشامة.
0: إحنا نتمنى إنه كل العرب يكونوا في مستوى عالي ويكونوا في مقدمة الشعوب العالم مش بس أمريكا وبريطانيا وكذا وكذا وكذا. إحنا كمان لنا حقوق وإحنا عندنا الكفاءة الكافية.
1: طبعاً.
0: إلى هذه المرحلة.
1: هلا نعم. بعيداً عن العاطفة مين رح ينتزع اللقب؟
0: والله أعتقد بيكون المغرب
1: بعيدا يعني بغض النظر
2: بعيدا عن العاطفة يعني
1: بغض النظر عن المنتخبات العربية من سيحصد لقب المغرب سيحصد لقب منتخب العالم؟
0: أعتقد المغرب احتمال
1: إن شاء الله
0: احتمال ثاني يعني إيه
1: إن شاء الله. كل الحظ لأسود الأطلس. شكرا من القلب يا أسامة.
2: طب وينهم أسود الرافدين؟ بدنا نسمع من العراقيين من الفراعنة. تفضلوا قولوا لنا 1-300-799-6-2-4. مين معنا فيدرا؟
1: ثلاث أسئلة بعد معنا اتصالات ناطرين مشاركاتكم. إذن أي منتخب من المنتخبات العربية بتشجعه؟ من سينتزع اللقب ولوين رح يوصلوا السوكروز؟ ما بنعرف شو حظوظهم.
2: السوكروز كمان ممكن يكون هذا الفريق من حصان أسود هذه السنة. كمان بنحكي عن سويسرا، بنحكي عن دول ممكن بعيدة. في النمسا كذلك هناك من يتوقع أن النمسا حتعطي شيء جميل جدا هذه السنة.
1: رح نبلش نشوف اليوم العد العكسي. أول مباراة رح يفتتح فيها كأس العالم. عنا كتير أخبار نكون عم نغطيها، عنا كتير محتوى كمان عم ننقله. خلينا نشوف سناء اليوم المنتخب المصري أو الفراعنة أكثر منتخبات العربية تتويجا بكأس أمم إفريقيا وصاحب تاريخ طويل بالبطولات القارية والعالمية. كمان نصور قرطاج من أكثر المنتخبات العربية مشاركة بكأس العالم.
2: نصور قرطاج، الفراعنة وغيرهم، وأكيد الحظ السعيد كذلك للعنابي، للخضر، لسوكروز. إحنا بنحب نسمع منكم وليكم شو ممكن يصير هذه السنة، شو الجديد.
1: أول مشاركة صباح الخير مين معنا؟
3: هلو، بونجور، جود مورنينج.
1: بونجور، مين معنا؟
3: مارسيل من ويسترن.
1: مارسيل، هاو ار يو؟ قد الساعة هلا بويسترن استراليا؟
3: ساعتين افريكان، بس انا هون بايسترن ستايتس هلا.
1: وي سو جلاد يور وذ اس مارسيل.
3: حبيبي كيفكم؟ كلكم مشتاق عليكم كثير.
2: ماشي الحال مارسيل، مع مين القلب هالسنة في كأس العالم؟
3: لا فرنسا
2: ايه مبابي من محبين مبابي حضرتك ها وديمبلي
1: علي لي بلو ها
3: بابا علي بلو
2: هلا احنا القلب مع فرنسا حضرتك. طيب مين ممكن ياخذ من فرنسا كأس العالم؟
1: من سيتوج باللقب هذه السنة مارسيل؟
3: ما بعرف هيك ما بعرف.
1: يلا give it a guess.
3: Yeah, it could be anyone, you know, from the
1: unpredictable.
3: Yes, unpredictable at the present time. Yes, that's right.
2: Okay, Marcel.
1: Yeah. Marcel, عندنا 8 منتخبات عربية. مين بتشجع بالمنتخبات العربية؟
3: الأردن.
1: النشامة. شكرا من قلبنا لك مارسيل وسلام لكل يلي عم يسمعونا بويسترن أستراليا.
3: Thank you very much.
1: مرسي مارسيل.
2: يعني مارسيل بيقول النشامة، أنت شو بتقولوا وين أسود الرافدين يا جماعة؟ بعرف أنه المجموعة حديدية ها ترى طبعاً. المجموعة مش سهلة أبد.
1: طبعا بدنا أكيد هلأ يكون في تحية لأسود الرافدين يلي عم يرجعوا للمونديال بعد 40 سنة.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: وعنده حظوظ
2: او ان شاء الله ما دام الدون موجود والاسطوره التاريخ ونتمنى وباقي الفرق يأدون اللي احسن وافضل ونتمنى الدول العربيه الفرق العربيه تصعد الى مرحله
1: نتمنى المهم يكون الدون مبسوط
3: نتمنى.
1: حاضر
3: شكرا يا شيرين شكرا يا شيرين
2: يعني صراحتهم
4: يعني الدون لأنه آخر مرة حيشارك في كأس العالم مفهوم شو بتتمنى الوشيرين أنه يربح لما لا وميسي كذلك
3: اتصالات جديدة ومشاركات لأول مرة صباح الخير على Good Morning Australia مين معنا؟
5: صباح الخير عماد
3: أهلا يا عماد هلا أهلا فيك
5: أنا أول مرة بتصل
3: شو يعني شجعك تتصل؟ يعني
5: أنا مشجع كرة قدم من زمان كنت لاعب قديم يعني كنت بلعب أنا شوي كبير ختيار هلا بس يعني بلعب كنت بلعب قبل
4: اللي بيلعب كرة القدم عمره بيكون ختيار واللي بحب كرة قدم ما بيختيار كمان تفضل
5: كنا نهرب من المدرسة مشان نلعب كرة
4: من وين حضرتك يا عماد؟
5: أنا من بغداد من العراق
4: يا هلا طب شو رأيك في أسود الرافدين؟ شو حيعملوا بمجموعة حديدية صعبة؟
5: صراحة يعني شوفي أنا بشجع كل الفرق بحب يعني أنا مبسوط لأنه الدول العربية كلها وصلت 8 فرق بس مشكلتنا بالعراق أنه في حيازية يعني في تمرد في ناس بتشجع ناس وناس يعني في لواعي أحسن من المستوى الموجود حاليا ما استدعوا للمنتخب لأنه في واسطات وفي قضايا
3: يعني اعتبارات تانية بس بتشوف اليوم شو حظوظ المنتخب
5: المغرب الجزائر في عنده الحظوظ قوية وأنا بفتكر أنه المغرب وبرتغال وإنجلترا ولربما فرنسا
3: ممكن يوصلوا للنهائي حبيت
5: يس وباحنا حب أنه المغرب ياخذ البطولة واينات يعني
3: منتمنى يكون الكأس السنة من حصة أسود الأطلس هلأ بدنا نطلب يا عماد أنه دايما نسمع صوتك منتمنى كمان تكون جزء من هالعائلة
5: المشكلة بهالوقت أنا بكون بالسياق يعني عم بسوق مش هذه المشكلة أنا وقفت في مطرح مشان
3: شكرا نقدر ذلك
4: شكرا كثير شكرا لك
3: شكرا لك
4: كمان بترا خليني أقول لك بأن منتخب الجزائر محارب الصحراء عنده هالسنة حظوظ كبيرة صحيح. لأنه في مجموعة تقريبا سهلة بالنسبة للمجموعة بالنسبة للمجموعات الأخرى حصيلة النتائج عنده 3 انتصارات 3 تعادلات 7 هزائم في كأس العالم عنده أسماء كبيرة بيضم أسماء كبيرة نقول أنه كمان انضم اسمه لأسماء الفرق اللي ممكن تكون محظوظة هذه السنة
3: ما بننسى أنه بلغ الدور الثاني بكأس العالم عام 2014 معنا كمان اتصال جديد صباح الخير
4: صباح النور
3: أنت أو أنت معنا على الهواء صباح الخير هلو إذا عم تسمعنا أو عم تسمعينا أنتو على الهواء ناخد اتصال تاني صباح الخير كل اتصالات جديدة هلا مين معنا؟
6: شعري الشريف النعيمي من العراق
4: يا هلا
3: يا هلا يا شريف نورت أول مرة بتشاركنا
6: أي هذه أول مرة أشارككم وإن شاء الله مو آخر مرة
3: إن شاء الله
6: جديدين بأستراليا بس أتمنى أنه المنتخبات العربية إن شاء الله تصعد الدور الثاني حظوظ مصر والجزائر والمغرب حظوظها إن شاء الله زين البقية مجموعاتها مثل ما قلتي حضرتك حديدية نتمنى لهم إن شاء الله نتمنى لهم الموفقية والله يسر أمورهم طبعا إن شاء الله وهي المشاركة بحد ذاتها يعني إنجاز للمنتخبات إنجاز كبير للمنتخبات إنه الأردن لأول مرة العراق لثاني مرة المنتخبات المغربية عادة يعني متعودة دائما إنه تشارك بكأس العالم بس احنا منتخباتنا شوية الشرقية شوية
4: بنبتدي يعني هو البداية حلوة صحيح. والمشاركة حلوة المهم حنشوفهم في هذه السنة وأكيد في 2030 حنشوف مزيد من الدول العربية

0: عربية. شكرا لهذا الاتصال واتصالات أخرى بنحب نسمعها.
1: واحد دائما نسمع صوتك. شكرا
0: فترة. قبل ما نروح للإعلانات خلينا نذكر بالرقم 1-300-799-624.
1: قاسم سهيل كلمة لألكم بعد الفاصل الإعلاني.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
8: تعرفوا على قضايا الأبورجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالما من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
9: SBS Kickoff.
10: A new music station celebrating football anthems from around the world.
11: It's time for Africa.
9: It's live now
10: on DAB Radio, the SBS Audio app,
9: online and SBS On Demand.
12: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
13: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
14: ياس فارس ما بتتخيل التفاعل.
13: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
15: شوكت يعني أخذت الصدمة.
13: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
15: فهي صفحة معنوية.
0: فرق كثيرة وفرق عربية وكذلك أستراليا وإحنا متابعينهم بقلوبنا وعاطفتنا وكذلك بعقلنا مرات. معلش 1-300-799-624. مين تتوقعوا يكون ياخد كأس العالم هالسنة وبين بتشجعوا بتقولوا حشجعوا شو ما يصير يصير؟
1: شو حظوظ السوكروز اليوم؟ كمان عم نشجع المنتخب الوطني اليوم. الصقور الخضر أو المنتخب السعودي صاحب أكبر عدد من المشاركات بالمونديال بين المنتخبات العربية الآسيوية. كمان بدنا نقول good luck للصقور الخضر. تعال نرجع نروح على أم الدنيا مصر بس بسدني.
0: قاسم صباحك مبروك، شو حيصير مع الفراعنة هالسنة؟
16: والله صباح الخير اولا.
1: يا هلا يا قاسم،
16: وشهرنا ان شاء الله شهر كوره، وده الشهر اللي احنا بنستناه كل اربع سنين.
0: والله انا معك.
1: كيف اجواء البيت؟ كيف اجواء البيت؟
16: نعم؟
1: اجواء البيت كيف
16: اجواء البيت؟ اوكي. يعني الفكره ان الماتشات بتيجي متاخر، بيكون الناس نايمين، ودي حاجه كويسه.

0: او بتيجي في وقت النهار واحنا نكونوا بره البيت برضو، دي حاجه كويسه. تمام، يعني مش كويس اللي احنا في نفس الوقت يعني. فده اجواء البيت مطمنينها ومأمنينها وعطينا كل التحذيرات اللازمه. تمام خلاص، يعني نوتس
1: تاخد من لازم تبعت نوتس للجيران اذا صرخنا وتشيرد.
0: لا هو الجيران معانا برضه مندمجين معانا، ودي حاجه كويسه
2: يا قاسم.
0: طبعا هو عرس يعني، بصراحه احنا بنتسناه يعني، محبي وعشاق ومدمني كره القدم.
2: صحيح،
0: بيستنوها كل الاربع سنين يعني.
2: قاسم نعم. هالسنه مصر موجوده في في في مجموعه حلوه، ما نقدرش ننكر انه مصر يعني ممكن انها تصعد للدور الاخر، شو رايك؟ يعني والله مجموعه سهله، يا ما عندكمش اي شيء تقولوه.
0: لا يعني بلجيكا مش سهله وايران مش سهله.
2: طيب بس بلجيكا
0: ونيوزيلندا صعبه علينا شويه.
2: يعني نيوزيلندا يعني اول مره بتشارك.
0: ما هي أول مرة بتشارك، بس ما تنسيش إن للأسف الشديد لما بشوف الإعلام المصري، دي حاجة بقى من المتابعين، لما بشوف الإعلام المصري بيهونوا من قيمة نيوزيلندا، وده خطر جدا. لأن الفرق اللي هي زي نيوزيلندا اللي هي الفرق الجديدة اللي طالعة ديت بتنتهج نهج جديد، هم بياخدوا آخر ما وصل فيه الناس، فدولت وهم عندهم لياقة.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: الله يستر ما تطلع على فشوش.
5: لا لا مش حيطلعوا على فشوش.
6: لا لا لا بقابلوا بلاء حسنا دائما.
7: يكفي شرف المشاركة. مجد مين بتشجع؟
4: تحياتنا للمغرب. للمغرب تحياتنا
7: للمغرب. شكرا
4: من القلب من القلب.
6: تحياتنا للكل. شكرا كثير.
7: شكرا يا ماجد. أحمد من ملبورن.
6: صباح أحمد خير. صباحك مبروك.
8: صباح الخير.
6: يا هلا.
8: تعدي صباحكم يا صبايا الحلوين.
7: يا هلا يا هلا يا احمد. بهالعرس الكروي مين بتشجع؟ من سينتزع اللقب يا احمد؟
8: انا حاسس قلبي يمكن البرتغال. البرتغال. بس انا بدي افسر بشجع الاردن والعراق والمغرب.
7: حبيت ثلاث منتخبات عربيه.
8: حب اتفرج عليهم. حب اتفرج عليهم.
6: في متعة في تيكي تاكا كيف ما بيقولوا. في حاجات بنشوفها دائما جديدة في المباريات.
7: يعني شكرا يا أحمد. شكرا من قلبنا لألك. شكرا شكرا. عادل من ملبورن. صباح الخير.
6: صباح النور يا عادل.
9: صباح حلو
6: يا حلو. نقول لمحمد صلاح ولا لعمر مرموش
7: ازاي الفراعنة يا عادل؟
9: طبعا ان شاء الله هيعدوا الأول على بلجيكا
6: ان شاء الله
9: وإيرلندا وإيران. وأنا أقول المربع الذهب هيكون إنجلترا المغرب فرنسا والأرجنتين.
6: إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. المهم إنه هالشهر نكون مبسوطين بفرقنا, نكون بنشجع فرقنا, نشجع السوكروز. أكيد حنبلي بلاء حسنا, أكيد حنعطي. لو ما ربحناش مش مهم الربح, مهم إنه نمثل بلادنا بالطريقة الصحيحة.
7: سناء بتعرفي يعني للحظة عم نحكي عن شيء بيجمعنا
6: طبعا
7: وبعيدا عن الدماء والحروب
6: بالفعل.
7: ونأمل إنه هالمساحة وهالعرس الكروي يكون مساحة أيضا سلامية. قبل ما نختم, مين رح يحق ينتزع اللقب بالنسبة لك بعيدا عن
6: العاطفة؟
7: بعيدا عن العاطفة,
6: عن جد بعيدا عن العاطفة. المغرب
7: بعيد وعنده كتير حظوظ.
6: بعيدا عن العاطفة, شوفي ماتشات صعبة, المجموعة صعبة جدا. كمان صار عنا الزلزولي مش حيلعب, وهذا الشيء فعلا خسارة كبيرة للمغرب. لكن أنا بآمن بهالفرقة, بآمن بأسود الأطلس. أنت بعرفك فيفا إسبانيا.
7: بس بعيدا عن العاطف يعني أنا أظن أنه المنتخب الإسباني عنده حظوظ
6: يعني. وإحنا كمان بنعرف ولازم نعرف كمان تيم بتاعنا حنعرف عما قريب مع مين بيشجعوا.
7: خليكن عم تسمعوا وتتابعوا SBS وSBS On Demand لتتابعوا هالعرس الكروي مجانا بموطن كرة القدم SBS. دقيقة وننتقل إلى غرفة الأخبار.